0: يعطيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين.
0: الحمد لله، الحمد لله الذي جعل العلم بدرا للسعادة وبنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: رسوله أشرف المخلوقات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد البريات وعلى آله وصحبه الكرام السادات. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته في جميع الأوقات والساعات. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بقدسه. قال الله تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رب اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات منهم والأموات، قريب المجيب الدعوات، ذنوبنا وذنوب والدينا هم كما ربهم صغارا. واصلح ذات أمور المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى، العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام، وأحوال المسلمين أجمعين إلى أحسن الحال بحكمك وقوتك يا كسر ويا حسن الفعال بلا مثال، ولك الحمد. اللهم أعز الإسلام وكل الشرك والمشركين الدين، واجعل هذه البلد وتقواها وسائر بلاد المسلمين. اللهم استعنا وانصرنا والمسلمين والمسلمين والمسلمين، واغفر لنا المسلمين والمسلمين أجمعين، صاحب الدنيا والدين أجمعين. ربنا حسنا وفي الأرض حسنا وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين. وعد الله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. الله العظيم الجليل، اشكروا على نعمه، لذكر الله أكبر. وقم الصلاة لله.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قامت الصلاة قامت الله أكبر، الله أكبر، لا إله
2: إلا الله، لا إله إلا الله. سووا صفوف، تسوية الصفوف، استقيموا واعتدوا، الله صف يديك

الله الرحيم. الحمد لله العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا

أفرأيت تولى قليلا أكدى أعين الغيب أرى أم لم يؤتى في موسى وإبراهيم الذي ألا تذكر وأن ليس للإنسان ما سعى وأن سعيه سيرى ثم الجزاء وأن بك المنتهى وأن هو وأبكى وأن هو أحيا وأن خلق من الذكر إن فتن إنا

الله. الله بسم الله الرحمن الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

وأن عليه أخرى وأن أغنى وأن هو رب وأن لك عاد لا وسب أبقى وقوم نوح إنهم هم أضل والمؤتفكة وفطش ما غشت فبأي آلاء ربك تتمنى هذا من الأول أزفت ليس لها دون كاشفة أفمن حديث وتضحك لا تبقوا آمنون فاسجدوا لله واعبدوا الله سمع الله حمده الله أكبر الله أكبر

0: الحمد لله
1: الحمد لله رب.
0: يا ربنا ولك اللهم صل على وذريته. اللهم قصد اللهم اجعلنا وقواتي وارث منا ولا منا وانصر ولا تدع في ديننا الدنيا إلى النار مصيرا في الفوز لها ولا برحمة. اللهم إن الخيرات وأن تغفر لنا وتتوب إذا أردت بعين إليك نكفينا بحلال وحضننا سواك يوم يا ذا الجلال برحمتك نستغفر لا شأن لكم نفسنا ضر سلمنا وسر لنا وطر من الخاسرين إلا أن نشكر نعمك وعلى صالحا ترك برحمة الصالحين نخرج هم المهم ونبذل ضغط الدين عنك اشف مرض المسلمين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وآتنا في الدنيا.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, terima kasih. Dan tadi kita baru saja mengikuti siaran jalannya sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Bau-Bau. Kembali kami hantar Anda dengan sajian musik bernuansa religi.